قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها،

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس وابانكم وابانتو تقوا ربكم متي الله وموه إن زلزلة الساعة مزما مسيسجو كبيرا وكرناكو ويتيا مانغا تتوسي وكيوغا نكوينسينو نوكان كان وكريبيرا وكساوي يشيء عظيم تجين دكوباتي انتو كنينينيو ومونتو تاتر بانغا كيرا تاتر ووزانغا كومو بوانغوبي okubanga enseno Allah agenda kujiretera okuyuga n'okwekiko okwekika ekyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala watu bwatugamba nti essaawa eyo mugitye era mutye nnyo Katonda wammwe kubanga lugenda kuba lunaku lwa ntiisa ensi egenda kubeera ng'ekwatibwa musisi ow'ekika ekyawaggulu gwe mutalowoozanga nako mu birowoozo byammwe.

ذلكي شو الله تنين يدم سبروك مانيا بأن الله هو الحق الله يوام زمر درسان يوكو سينزي ويكانغا تمكا سيكو تينكو كرارا وأنه رمزم الله سبحانه وتعالى يهي الموت يجوكو زوكي زارا فانغا باكو كبيدي فانا نتيبي ميري بابي فدينغا بطني سزاكي مكوبا نبيدين قلو نبي فنوبرا مبوبيا الله يا غامبان يا إنامان يا غاجوك سبروك وابرام وابابا وأنه على كل شيء قدير الله كبرتين تشنا تشينا كوبو سبوزين

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: الله سبحانه وتعالى يا جامبا ومن الناس نمو بانتو إليكي كيكي للا الله يجاني نوري بكابيا بانتو ولي وادين بوك نوري ليكي موغوا سنغا توسبرو كوغوا مبتبيو النا ومن الناس نمو بانتو إليكي كيكي للا من يعبد الله على حرف إيشو يومون توسينزا الله نينغا سينزيرا كمبيرا أسينزا الله سبحانه وتعالى nga sinzira kunchuka chuka yembera jabalimu fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa amalana abiranga ina karunji kafunye aterera nabiranga mumativu ne Allah we subhanahu wa ta'ala irana famwa marubu za garaganti mutebenkevu nti Allah subhanahu wa ta'ala nzanjagaranga kuatalita wa in asabatuhu fitnatun naysinga amalana afune kizibu انقلب على وجهه ومربع انغاتي يشو سيريزا مجتين جيم بازي ناشو كرا كفاسي يبدا يوكري برونجا تناتان دي كوكو وكري بتجا ناتان دي كوكو فامو اما روبوزي اغالا غانتينز الله سبحانه وتعالى ياني ربلا ينزو بنا مكورا چي ومونتي يومو كساوا يمو ابدو مستنفو

0: إن الله مزمع الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا وجاكوا ينجزا بكرزا وعملوا الصالحات نابا بكري من الميرونج جنات إجنا تجري ذكر كتر من تحتها وانسواز الأنهار ومقا إن الله يفعل ما يريد الله قرأ بلكنا شايا قدنغة وليا مبوزا تلواجو كزبوتي
1: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
0: من كان يظن موت ينابرين دوزا Allah yansurahu Allah anti Allah tajjak subura kutasa nabiwe fi dunya wal akhira kunukun siwadde kun komerero fal yamdud bi sababina agambi enti omuntu owekikeekyo kala asibe omuguwa ila samai kukasolya kenjuye thumma oluvannyuma liyakta wabiwagu kutulanga amazugu eteeka mbulago fal yandura alyoka alabe hal yudhihibanna kaiduhu ma yaghiru nti ekyo kyakyawa ekyo kyonna kyabadde tayagala okubeera ng'alaba Allah subhanahu wata'ala ataasa omubaka we ekyo bw'anaaba ng'amaze okwesimbamu omuguwa atunula alabe nti obusungu bw'ayina kwe kubeera nti Allah ataasa omubaka we enkwezi ezo ziyinza okugyawo ekyo ekyo kyawulira nti kimunyiiza Allah subhanahu wata'ala abuuza ky'omuntu eyeyimbyemu omuguwa oyo abedde nga yeetuze mu ngeri ey'ekika ekyo okwetuga kwe kuyinza okugaana Allah subhanahu wa ta'ala genda maaso ng'ataasa omubaka we.

كلما أرادوا أن يخرجوا منها بجونا لبالبيرا نبا قدوا كبيرا تبدو كبابا مريرو من غم من بابزمو برمي بابزمو بيرا إيينتي ساجي بالبيرا بالمو وعيدوا فيها لبالبيرا باقروا كفامو نبابا الزامرو أنفكا بالبيرا باقروا كتورو انتو كمو بدو كمورو برمي إمبيرا يتاقين دا كبانجي سانسا bagenda kwagala okudduka munayinga bazibwayo lwampaka bamalayika babazaayo nga bwe babagamba nti wazuku mukombeko adhaba alhariti kubibonereza ebyokya kubanga mmwe mwakeetyabira.

0: مرد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
1: إن الذين كفروا مزنا بتكيزا سدون عن سبيل الله نبابيران غبزيزا بانتو قبرر كبريا الله والمسجد الحرام نبابيران غيرا بزيزا بانتو قيندا كمزكت ويمززو كبيران غبزيزا الله الذي مزكت ويمززو جعلناه للناس سواء وتوافو لران تيريا بانتو بنا بابو كيريزامو چيچمويرا بساني دو كبيران غشيچموت والكباسو سلام العاقف فيه أبتكا أبغلاني أبلي مكة والبادي نابتالي نوالبادي نابابالا بكانت سبتكا بامو أبجمو بزينغ أبابام بتونغو يبين جاورو كمزيك تيوغو أبانتوبو نبالي چينكاني وكبيرانغ أبغيندا يوكو سينزا الله سبحانه وتعالى الله قامانتو ومن يريد فيه بإلحاد ومونتو علي أغارو كبيرانغا يغدو كوليرا مويتين توي تيشامونغا يكو كمي مزيك تيوغو أبيرينغا akulira mbidhulumin obuliaza amanyi nuziku hutugenda kubiranga tumukombia kwa min azabin alim tugenda kumukombia kubivo nileze biruma mtu jenari agara ukubiranga yi kukuma muziki choku uruku agara ukubiranga liaza amanyi abalala Allah agambi nti weye kukumi mchikochi nuruwa kwa agara ukuliaza amanyi abano ukubiranga kifo mtu achingira kabira wa mirimbi na yigweye itache kukumi emu uruku agara ukulira mwebitari bitufu ili abalala obeerengo bayisa sibulunja agambye gwe tugenda kubeera nga tukombya ku kibonerezo ekirabika nti kiriba kya bulumi.

ذلك يتتوق الدم تتقيري يانا تبقى مانت ومن يعظم شعائر الله منتبا ويتتبا وببني رواء الله سبحانه وتعالى ويتيك من منسي نبام مقامبا انتاكو كبني رواء الله سانيوك ويتتبا كنوش مكبين تو الله سبحانه وتعالى بيقامبا تبقرمي زنوبي لانعناو بتتين تتين تتكرو فإنها من تقوى القلوب ويتتلا قانتي متمجاب جينا موكتيا الله subhanahu wa ta'ala abawe kitiwa ebi ebira bikanti bikuru Allah subhanahu wa ta'ala biyateka mudini muno.

الذين أبو إذا ذكر الله سنقب بيرانغا بولد الله نغا يقرواكو وجلت قلوبهم امتما جاوي جفنو كتيا والصابرين ربي بابا قميكرزا على ما أصابهم كيكي جبا جبا توسيكو نغا جبا كسا نسويبي جبا جبا توسيكو بقميكرزا نبفن نمبيرا زبو قميكرزا الله وا يقرواكو وليرانغا باتي الدنيونغي ربا وليري اكتيبوا انتا يقردوا اكتيبوا والمقيم الصلاة بابي مرزا والصلاة أبو بونا بسان يكسان السبوا أبو بسنزا الله بيبو بسان يكسان السبوا بابي مرزا والصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربان مروك سالكو يتوبا تبا قبير الدين أبو بجاكو كبا وايريا بانتو بينو بيتابو إلو بابا جاياكا كانتو كبا سبروك وايو بسلام ببيرين أبو تامبرا الله سبحانه وتعالى وبيبا قام مبسان يسي انتبا جاكو بيران أبو ينجير الجنة

والبدن نزن سرنا ميز مسرا جعلناها لكم من شعائر الله وزفورة مرينغة مكو ونروبرا قوب قربا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبفورا قوب ونروب قربا تنوكرا براكا سرا غنينينغة تغا زيرينغة بوتو بيرينغة تغا سرا تبيرينغة تغا ليا كمكو بنتوه بكو ببرا قوب ينزوا الله الله سبحانه وتعالى قامبا لكم فيها خير الله قاما تموينم منصرز برونج بنجنيو الله سبحانه وتعالى بيتوتيرا منصرزو إلا إبراغا وينزابو انتوا اجتارو نيو جتولي يتواغالا نايتريزا تينم برونج بنجنيو تكما أمتاني تغنيو أمالبغازو تغاكوزيسا إنيما يازو تجيكوزيسا الله سبحانه وتعالى قاما موينم وبرونج بيتريبو فاذكر اسم الله عليها كلمة مغيرينغا كلينيا يا الله كنصوريزونغا مغيندو كزيسارا سوافا مزيبيرانغا زيري مرايينينغا مزيسيبيو كغورو كمو كوكونو مغيرينغا مزيبي مغيرينغا مزوغيرا كيرينيا يا الله فإذا وجبت جنوبها مزيبيرا زيبويري ديكمبيريزي زازورو فانيمارو كزيسارا فكلوا منها مريكو كنصوريزو وأطعم مريسي القانع والمعتر ويا ربي كانت مكفو ربي كانت علينا ويا ربي كانت تلنا ربي كانت أصبرو كبسبان ويا تسبي ويوينا ربي كانت علينا وبتلنا موافو بمقاقم مريسي كذلك ويتو سخرناها لكم توازبا قندزين صوريزو مبيرينغا مويا غلانا زومو بيوكوليا مبيرينغا مويا غلانا زونغا زبا ويرزا لالا كم تشكرون نهنغا توين السوبي نهنغا تسوبي رانتي بمريبا مجتقد دموليه بزا

إن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ياروان ردابك رزا نابيرانغا ياباتاسا إبزيبو بيوني بابيبوري كده إن الله مزنا الله لا يحب تيغالي رانغا قدرا كل خوان بري النار بكانت مكومبا نيو كفور آتينغا ميتلي بمبكا فيري يتاكورا غاني دردنا يي الله كورا غانا نسايد ركابك رزا بابا مولي را إراباتاسا إبزيبو بيوني بابيرانغا بابيبوري كده أذن

0: الذين أبو الله سبحانه وتعالى بايقراكو إن مكناهم في الأرض بتبيران تبتبين كزمن منسي أبابا بيران بتاس الله بيبانو بتبيران تبودي مرين بمنسي بتبين كده أقاموا الصلاة بيمرزا والصلاة وآتوا الزكاة نبتولن الزكاة مارياوي nibamubyo bugagwa bwebirundibwe birimibwa ebyo busubuzi nebabiranga batura muzaka wa amaru bil ma'ruf nebaragirin fisennunji wanahau anil munkar nebazizin fisembyo kuberanti tekolebwa walillahi al'aq walillahi aqibatu al'umur ensonga zonna zikomekerezebwa era zijja komekerezebwa nga ziwunzikideri Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abasara abasasula abatura zaka abasasula abagana mpise mbi kumsifu nukubante kulebua abasasula abara girangi mpise nunja abasasule ebintu byonna enkomerero yabyo jibija kuunzikira eri Allah subhanahu wa ta'ala
1: wa iyu kathibuka faqad kathabat qablahum qawmu Nuhin wa Adun wa Thamud
0: wa iyu kathibuka singaba nasara wukuli mbisabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubiyosumisa فقد كذبت قبلهم بارين بسبب بسوق والسكون وبوسوسي بجبا بارين بسبب نبدي نكوانو جو غامبانغا قوم نوح وعاد وثمود أبانتو بانوه بارين بسنة الكريزة بتواز الكريزة وبمانيا وعاد وعاد وعاد بارين بسمغاند وابهود وثمود وثمود بارين بسنبي وابصالح وقوم أبانتو أبالالبانج بجبا بارين بسا وقوم إبراهيم أبا إبراهيم باتيو وقوم لوط نبالوت ويباتيو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمقوميا
1: وقوم إبراهيم وقوم لوط
0: وقوم إبراهيم أبا إبراهيم ويباتيو وقوم لوط نبالوت ويباتيو توابا زكريزا أبا لوط أبالي أبالي بيبسياغا بابا غامبانغا كوني بيبولي لبنام بولي لزيبي أبو نبو بازكريزي بابا بمانيا لوط ناونا نابان تبيشو نتوباشي مانيا ناوي بيرا مقومو

واصحاب مدين ابي مدين ابي ابو بنو ومن برونجا ابا شعيب بازكري رانغا بو بيتغيرا نبي محمد بتوا كنيونيرا مسوري تاليمو وكذب موسى موسى يلين بسبوانغا مزوكيندي وفراو غبالي نموغاندا وهارونا وامليت للكافرين نجانغا انزسا كسيسا باتكريزا نمبيرانغا مبوادا كد بجرا بي يغرا بجرا بمينياما تيكا ثم نيسا ويتوكا نغانغا بمزوكونو نانغا نانغي انفريدا وشتوسي بنيتا ميتوا akhaltuhum nabakwatanga kunimba buniriza naye latunululabe bakaifakana nakirun chali chitya ekibonerezo kyange mu bubi kyenabatuusangako ddala kyalinga kibinyo bazikiriranga ne basaanawo ne babeeranga tebasobodde na kufuna mutaasa yenna wadde omusika.

0: كأي من قرية ببوكا بينجينيو أمليت لها بالنسانغا كاستيسو وهي ظالمة نينغا بيبيريا زماني مبيرابا ثم روفاني مكسيرا تاتو كانغا أخذتها نينبي قواتا كونينبي بونيريزا وإلي المصير نيجي اندي إلي والي وبدو وبوابا انتوابا بالي بالي زماني نيندا كبابا لا كونفناكا قبل يوم مساسورو كسينزيرانغا بيهي سانغا
1: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
0: قل بقامي يا أيها الناس وانجم وابانتو إنما أنا لكم نذير مبين مزمان سجمورين دمتيسو ورواتو
1: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
0: والذين آمنوا وبابنا بيرا بكرزا وعملوا الصالحات بكري من ميمرون جي لهم مغفرة بجاكو فنوك سني وكيبي بيابيتكو ورزق كريم بجاكو فنوك قبرير وكيشتي وانغي جنا
1: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
0: والذين سعوا في آياتنا يا بابا كداك ويفو بمنسيم النوم عاجزين أنك بتنبرو كل مساماتيك أغفوك بيران ككرا أولئك أصحاب الجحيم أبو ببجوك ينجلون الجحيم كرناك وينكم ريرو

سبحانه وتعالى قام وما أرسلناك في السكر وما أرسلنا من قبلك السكر ما نقول بري بري أوروك محمد من رسول مبكينا ولا نبي ود النبينا إلا كجك إذا تمنى بيبانغا إن شاسمي ألقى الشيطان الثاني جيينج زاو في أمنياته بياسما فينفق الله الله ناسا نقوله ما يلقي الشيطان الثاني بيجين لي وقكمو مبكا وبو الله سبحانه وتعالى ويقدوك سندكير النبي ثاني يقلنقوك وقكمو بيائي بيرينج بيبقو زابانتو الله نجانغا بيسانقوله ثم يحكم الله آياته الله نالكا أنغا مرا أمتيكا جيغايا قد مرامبرو كفبرونج نيو أجيمو يبيستان بيبادي يقلو كتيكمو والله عليم حكيم الله يمماني إراتا قران سبي يبير أنغا أنغا بل الشيطان جي يقلو كيينج زنبي قاندي بيويري بيويري بالنبي الله سبحانه وتعالى أنغا بيجمو نالكا مويبيبي بيبير أنغا جيماتيكا الله سبحانه وتعالى قايا قرا وكبير أنغا قفق من موسي الله سبحانه وتعالى واتنميز أنت مبفقوان مشوكرا بلا كواني وقت مبغاندا الله سبحانه وتعالى يتنميز أنت

يجعل ما يلقي الشيطان فتنة الله إبيو إبيستاني أبيجو نابيرانغا أبيرسيوونغا أبيفودي بكميريا بانتو للذين في قلوبهم مرض أبينا أبرد بوبتكريزا متما جابوي والقاسية قلوبهم نابين متما جابوي ميكاكا نجابو نبابيرانغا باقيندا باروندورا مبيستاني نبابيكريزا منتكستبي فانغانا نبيا الله نكيكفانا نشنكو ودي وإن الظالمين نيابا ليازامان يباتو سيبي توف نبابيرانغا باقو بريدي بيشامو لفي شقاق بعيد بل كرود دروي ورنيو وكان نور الله سبحانه وتعالى ويقلت بيريكو.

0: وليعلم الذين أوتوا العلم رجكم أن يابو الله سبحانه وتعالى بيوكم أن أنه الحق كما زمكي كانوا أقرم القرآن من ربك كافرك تنده فيؤمنوا به يبكر زاب من يبجك فيران ببكر زيب يا الله فتخبت له قلوبهم إمتما جاوي جيجك فيران يا الله ببي أولي زبرون جابا بكر زيب ببي قولي ببي أولي وإن الله لهادي الله سبحانه وتعالى يارون من الذين آمنوا أبا بكر زيلا صراط مستقيم نابسا وليكب التوفيق لكفو
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
0: ولا يزال الذين كفروا تباقين لكوليك يا بابا تكريز في مرية غوري مكبوسة بوسة منه كبقواتقنا القرآن حتى كتوسة يأتيهم الساعة كيا إيسا وبربيبا جد بغتة من إيشباتكرا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وروالك الوجير يجبونيزو شورنا كوروغين دو كوفير وروغومبا ورتاقين دا كوفيرا مكارونجي كنا ورتاقين دا كوفيرا مكارونجي جبالي الله سبحانه وتعالى ريتورنا كوروغومبا الله سبحانه وتعالى واتوا قامين تي أبتا كريزا تباقين دا كريزا قرآنينو تباقين دا كريزا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكجاك بارجين دو كجي كريزا كورونا كورورين قالوا مزوكو ينجرا ووبيتشو ونرزي كريويرا وكورونا كوريو رجين دو كوبيرا كسايديا وينجرونا كورغومبا وبانغا تباقين دا كوبيرا انغباينا تباقين دو كنغرام الله سبحانه وتعالى واتوا قامين إرابة أنت بتكريز الله وبارك فيك ونرزونك فيرا ويا كريزا كستاوي إنفني منا ينغو بكريزا بيتوجا كريزوا الله يبغوا بقى.

الله سبحانه وتعالى قام بالمركب فز يوميذ كرنا قولو الله سبحانه وتعالى يا جندو كبانا بو يوميذ لله كرنا قولو فز بوغيندا كبيرا بو الله انك توالي مفزي النانيقا يحكم بينهم الله ليو كرم لي وكتوابا انتوب لمنطوى موسى السلوك السنزيرا كنيسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم abantu abali abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bagenda kuyingira mu jjaneza ebyengerezo okubeera mu emirembe n'emirembe Allah subhanahu wataala bwatu bagenda okubeera ng'abalamudde.

الذين كفروا وتكذبوا وكذبوا باياتنا نبالي بسماتك غاب فاولئك لهم عذاب مهين وغدنا كن يكونرزو اكيري بانيومسا اريتي ولا بكانت تباينا كتيبا كنو كنسي تباينا تشيبا تشنا الى كنسي كنو بابا كونغا باسوادي اغندا كوباتيكا مكيونرزو اكيبارا غانتي بالي بيدا واوانسي

0: baba basenguka kisabilillah mukubulya Allah nga bagalukta sedini yene bali kibyabwe thumma kutiru oluvannyuma ne battirwa eyo mu ntalo ez'obusiraamu au maatu bane baffa ennyimbe zaabwe naye nga bafudde nga basenguse la Allah agamba nti la yarzuqannahumullah Allah yeyamyinti ajja kubeera ng'abagabirira rizukan hasana engabirira ennungi nga yejjana wa inna Allah lahuwa khayru raziqin Allah ye murungi waabagabirira asinga abagabirira bonna asinga abagabirira obulungi ya Allah subhanahu wa ta'ala
1: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
0: الله قام بانت لا يدخلنهم أرجين دكوبا ينجز مدخلا إجانا يرضونه جباقين دوكو استيما أجين دكوبا ينجز اندفو إبيو نبو بباري تغيري ردلان تكاكاتي الله توتي ردكو استيمي وإن الله مزمع الله العليم أمني حليم آتي واجسنيو الله سبحانه وتعالى يا بانتو

ذلك ايكو بيكو بيكين ركبيرا ني الله لقامنت ومن آقبا وموسو استنغابو نريزا بمثل ما أوقب به ايكو فانان الادران ايكو ايكو كابو نريزيب ونشو ثم بقي عليه رفن يمنارون ببواتنا بقرب واكوب ربي لينصرنه الله الله جاكم تاسا إن الله لعفو غفور الله سبحانه وتعالى.

0: ذلك بيجتب أن الله مزن الله سبحانه وتعالى يريج الليل في النهار يو ينجي زيتي رومو مسانا نيوي سانغانغو مسانا غولا بسنتي موانفو كسينغا كوشيرو ويريج النهار في الليل نا ينجي زو مسانا موشيرو نيوي سانغانغاتي شيرو ناچو chifuse echimpi kuchukumusana Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti yinkola yangi oruse bisere byetero kujjamu mu bisera byomwaka nola bangi ekiro kiyingidde ko mu budde bw'omusana atolusi nola bangi omusana kuyingidde ko mu budde bw'ekiro eyo nayo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah mazna Allah samiun awulira nnyo basuirun irala nnyo
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
0: ذلك بيجتب أن الله مزنى الله سبحانه وتعالى جاتو بوليرو بينزابه هو الحق يوانما الدراسان يكسنزوا وترياسان يكسنزوا ملابيننا وأن مزن ما يدعون من دونه ببسنز بتري الله سبحانه وتعالى هو الباطل بنت بشام الدرى وأن الله هو العلي الله يوغر الكبير ومنني ويو يوغر وتريو تلالا جنة حتى مبانيني تريا مهنكنا
1: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
0: ألم ترى يتلوى أن الله مزمى الله أنزل يستمن السماء يكب مبري ماء أمز فتصبح الأرض سين نبكي سين شاينان قجربا مخضرة إتقد بكرقرا إن الله مزمى الله لطيف خبير الله سبحانه وتعالى kwa trampo liri abadduwe ilawa chisasa siranya abadduwe tinga abamanyinyo abamujimira abajiba mujimira na yati na abawebimira nebaviranga abebe ya karana vyo nebaja nebanywa wadenga tebamwebaza atuina kichita chinene atesonga atumanyinyo ya denga tubatumujimira obanga tulibawize.

ألم ترى يا رب تربا أن الله مزمع الله سخر لكم يا بقون دي زما في الأرض بن منسي والفلك نابقون دي زمن ومنسي منات نابقون دي زماتو تجري يقسي في البحر كنينجا يأمري هينغا تراجروكي ويمسك السماء يا ونيري تكفر ناري قواتر يو أنتك على الأرض لكوكو بيرانغا لبقوي ريبابو تكريكو سيكونو إلا كجاكو بإذنه بالنبي المبينزاوي الله سبحانه وتعالى يا ونيري تكفر أنتك على الأرض إلا بإذنه يا ونيري تكفر كبير أنت رسولا قوة ما تكيولي بيرانغا لبقوا بكونو كنسي يبيو النتي بيريو كجاكو بيرو كبابينزاوي الله سبحانه وتعالى نكتسى السلام نكتواغ لنيو ate mukutwaga lokwa yagala mutubirenga tumulira inna allaha bin nas raufur rahim allah yaba antum kwatampora ate musafinyo allah subhanahu wa ta'ala

يعبدون من دون الله يا بان تفسن زبتري الله ما لم ينزل به سلطانا قتبين الدرى وجوري زوا نمدر واسبوا كبيو كبيرا قبوي دينو كسين زوا كبينا نسونغا نتوفو جبا صبرا كوا انت تبسين زروا نسونغا قوندي سونغا تي الله صبرا كوا نسونغا نتوفو انتاساني دوك سين زوا نسونغا نيري وما ليس لهم به علم قاتنو كمانيا كبيو كبيرا سين زوا كبينا كبا بيتغيراكو kubanga sile babi tuunda nzenna bitunda nzabi tigira buti baina chiba bitigira kuna kama na kidagara wa mali tualimina min anfari ya bali azamanya basami zaba kulimintu ibe tibagenda kufuna batasa kubamisibone rizu cha Allah.

وإذا تتلى عليهم سينغاكوبا كسومدواكوبو آياتنا ماتيكا غفي بيناتنا غنيونيولين سونغانيبا مكاسانا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وتنورا نورا بيرا نوتيكيرا مفيسزا بابا تكيريزا نورا باموكويني نيمبوا نورا باموكويني روبويكانيا انتباكوا era tebakyali mu bwetaavu bwa bigambo by'obabuulira yakaduuna yasuuna billadhiina yatiluuna alayhim ayatina nga bajula kata

0: إني خفت الموالية الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غاقام بانتين كتة ومدوين زكريا يفنو كتيا ناقام بانتين أبانا بابا جتانغ أبتو أبانا بابا جتانغ أبجو كنزلل من ورائي مبيكا وانجي ndabanga tebalina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakaanati mraasi akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi egenda mu maaso allah subhanahu wataala nkimanyi nkyolina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye terikikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني يومانو يجاكم سكرا ويرث من آل يعقوب جاكم سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كسبا ومفوري ومدو أسيمي ويجولي مدينينو janaaba asaze gyonooba omusaliddewo okubeera nti agisikira ebeere ng'egenda mu maaso ng'egenda mu musaayi gwaffe ng'egenda esigirwa ezzadde lyaffe ayi allah muteekeko okusiima kwo

0: ربنا جنب ربك تون دوانجي أن يكون لي غلام نابير أنت أنغام فنو مانو ملين سنغبو غامبي وكانت مرأتي آخرا غاتوك من برونج مشارا وانجي مكومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سنغاتينغ نانجين توسي ممياكي جوب كرو إجرى بكانت نو نغوزي إجرى بكانت نو مزوك وامن ينغو زداد دي
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: قال نعم قام كذلك ويجت قال ربك الله وقام به الله سبحانه وتعالى كما زوك شوغرا نعم هو علي هين ايش جين دي چينتو چانغنيو وقد خلقتك من قبل زن كتون دقور بري بري زكريا ولم تك شيئا كوالي چينتو چوننا نيكا كاتي وولي نسي امانيا كو كتون دا نغالينا ايش جين دي كري

0: قال جبريل نام قام كذلك بيجت نيابو قال ربك يوم رزو الله ويكد هو علي هين ناقام بانت كنزيجو تينتو تنفنيو إرا تينتو تانقدر ولنجعله آية للناس وقرموانو ننزار يبيرينغا تامقرير يابانتو وبرربنا ورحمة منا إيرانغا تاكساسرا وكساسرو كفد جتولي وكان أمرا مقضيا ايشو تشريكو كتيسا نسونغا يقوادوك سلاوونتي وجوك زارو موانا تاينا تتاوي ايشو تشريكو كفيرانغا تواني سيغانيا بروزو جاقواد ديري الله كتسلاو
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
0: فحملته ومشالو يفنو ربطو وموانو يو فانتبذت به مكانا قصيا نابيرانغا يياولانو ربطورو مشفيتي ورانا بانتو بي أبيرينغا أبانتو بي أبابيرا ورا مكسيرا جوكو بيرا نو ربطو باريكو كرابو ربطورو نغاتيتي بامومانيانغا كومبيرا زونا زابو تامبوزي ودوكو بيرانتي جاليافو مبيدواكو مساجينا
1: فأجاءها النخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
0: فأجاءها المخاض بسبيا مجرى مكسيرة كزارا ومشارة وابيرا إلى جذع النخلة غالي كنبليين تنداو غالاجا نداو غرومي قالت ناقامبا Mkisera unga ulirevi sabi muruma Yala itani nga zinsan zinze Mariamu wawe mitu kabla hada singa nafange mbere no tenabawo Wakuntu nasi ya mansiya ni mbera Eyera viritu watarata chayo kiruwa na kukubango mtu wafa Yate yali ya garwa nyaba antubamu era viranga tebacha sobra na kumujukira kumogira kuchintu chona

0: وجعلني مباركا أمانا كيندم ناسو غنيو نيورا بانتوبي انتما تاتا الله سبحانه وتعالى انفدو ومكسا أينما كنت ونوين ديبان غاندي وأوصاني بالصلاة انكو تدو كبيرا انتين سارينغا والزكاة اتنتو لينغان الزكا ما دمت حيب بانغالين دي مرانغان شاري ملامو
1: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
0: وبرا بوالدتي انغان بينغون ديرين يابو ولم يجعلني جبارا شقيا تانفدوي ومونتو تشواجوين فاكو مونو نفوا صبرو كبيرانغا جيميرا ماما وي
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: والسلام علي سلام علي مرين بجبيركم زبات ألا باقامي يوم ولدت وكفكر نقل وانزالت ويوم أموت وكفكر نقل واندفا ويوم أبعث حيا نقل نقل واندزوك الزبان عندي ملموك فمونتانا الله سبحانه وتعالى امبيري يناجي نقولي ديا مرين بيانغا سيجيندا كلابا كبتي سيبي نيزي بيرتوكا كبانتو نبي كانغا وكفكر نقل وانكمريرو
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: ذلك عيسى بن مريم أي عيسى متبني ومريم قول الحق قتكبول الدبي قامبي بيا مزمي بيا لو الذي فيه يمترون إبي قامبي بيا بسنغو بونجي مبات السوكاو بابي بوسا بوسا قتبكا كسانتي بيقوتو ويقوالي
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: ما كان لله جاري تشبواني لالله سبحانه وتعالى ناكم ناكدقرا أن يتخذ ولدا وكبيرا انت أزال بزاز موانا سبحانه ويشا يوكنا نشيرا تكزبنا تتشمساني لكموغراكو إذا قضى أمرا واباسا زيويشي انتو تشبيريشا يقارو كبا فإنما يقول له مزما يا يقربو جزكوشي انتو يشون با فيكون نشبانغا ويقارا
1: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: وإن الله ربي مزمع الله يمرزوانك وربكم إري مرزوانك فاعبدوه ممسنزي الله سبحانه وتعالى واجب وقامبا انت الله سبحانه وتعالى يمرزوانك إري مرزوانك ممسنزي هذا صراط مستقيم إلو يكوب التوف وابنى بابلي كتي بيبجو كبيرانك بيسيمي أبلي كوب الدامبر كفير يوكو سنزا الله مبكا كفوكو سنزا oyo simwana wabula mtu wa Allah watu weyeyogerako nga byebigambo Allah byatugambye nti bye byamazima abasinga obungi tebabikkiriza ate ne babikyusa ne bamuyita omwana Allah agambye ekyatukuzibwe nakyo tekimusaanira wabula bw'aba ayagadde okukola ekintu alagira bulagizi nti ba ne kiba bwatyo bwe yalagira Isa abiri n'aba nga simwana wabula mtu
1: اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
0: فاختلف الأحزاب بيه يولا نبيت ما تمامو بيبين جيبيا كسوكا وقو محمد من بينهم وكتوا بيو أبامو نبامو يتو موانا أبالا نبسكران أباكا كسانتي مدوا الله أبالا نبامو يتكتون داي نيني فويل أكبونا أبونا فويلٌ أرسنجروا مريرو فويلٌ أبيوبي للذين كفروا بيجين دقوا قوا بابا وكنيا اتشتوفوا نباتشفوا كوني بابوكا نتشامو من مشهد يوم عظيم كورونا كورونا كوميريرو رجين روكورو نيني الله رواجين روكوانجولا بريشين تشون نمتنا

0: أسمع بهم بجند كبيرا غبورا نيو وأبصر بجند كبيرا غبربا نيو يوم يأتون نورنا كل بجند كبيرا غبتجرا بجند كبيرا غ الله يوينيان تين إمبل إمبل إذا يابوي نجع بجند كبايا تطلون نيو كورونا كورونج ياو كان إمبل إذا يابو رواري رجبا وريدا ngo kulaba kwawe kugenda kuba kuyitirivu nga kwa ukana nendaba nga bwe balaba olwalira ebintu bwe bitambula yauma ya atuna n'olunaku lwe balitujjira bagenda kubeera nga buli kimu bakiraba mu butuufu bwakyo lakini ebbalimuna yabaali azamanya ne babeera ng'ebintu babivunula kifuula nenge aliyauma olwaleero fidalali mubin bali mu bubuzi obw'olwatu tebagenda kubeera nga balina akalungi ke balaba mu maaso ga Allah okuggyako obusungu bwe
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
0: وأنذرهم تيسابان توابي تكي تابزني لما تكاكا الله نبغزني سزامن نمزابن بكور وابي أبوي باتيس يوم الحسرة ورناك وكوبيران تبغين داكو جسا ومونتو أغين داكو بيران غاية جسا إذي قضي الأمر إنسان غزيز بيرانغا الله سبحانه وتعالى مزوك زرامرانغا واربارا مدمو ينكانيا وهم في غفلة إنسان ونكون سابان تبهي سامنغيري يتغيابو وهم لا يؤمنون ربا سلاوو بتاكيرزا أما زمايا دوبو غبابو ريدي

0: إنا نحن نرث الأرض مزمفيت الجوك سكرينسينو ومن عليها نبي النبيكو وإلينا يرجعون بالنجت لجب الجوك الزبواء abata jana chintu ilati bajagenda na chintu wabula tujja kuba balaki bibaku nganya abavi kuna makuba matufu bayiringa basasulwa obulungi abavi kuna makuba majamu bafune chi bajamu
1: wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya
0: wazkur irajukira fil kitabi mukitabu muno tukubulidde mu ebintu bingi jukira mune omuddu waffe ibrahim nabbi ibrahim alayhi salam innahu mazmum sajjoyo kana siddiqan nabiyya yali nabbi ayogera amazima nga era twamuwa obwa nabbi nabeera nga akola emirimu gyaffe nga ekyali kyetaagisa
1: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
0: إذ قال لأبيه جكر ريقام بكتاوي آزرا يا أبت وانق بتاتا آزرا لم تعبد الواكنا ووين قدم كسينزا ما لا يسمع وذن في بتولد السنغو بيركوشو يقلا وكبي قامبا ولا يبصر بتصور كبيرا كبيرا ولا يغني عنك شيئا كتبين كبيرا زكما لك أن تنكمو الله سبحانه وتعالى واتبوات نميزه بفمو مانا بيالا جيري كتاوي

0: يا أبت وانك بتاتا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك مزمان فني نزجدوكما يقوتا فنانكو وكبدان الدا فاتبعني كسابون قبرري الله انفدوكما يقوتا من يانكناكو ودابان تبون قبررا أهديك صراطا سويا ميرينغا نكرونغم يمكبو إقروكفو وميرينغا الله سبحانه وتعالى وقالا إلاك السيما
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا
0: يا أبت وانك بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغا مانت ذكراو كسنز الثاني إن الشيطان مزمد الثاني يوم سنزا كان للرحمن عصيا يريوك في الدنجر الله مساسز استاني ويومجي مجواجي نغتاولي لما تيكاغا الله كتنام غابا مستنزا مجاكوهي لنغا مبودكو كوبيتوفو نغمكوتي كوبيا الشيطان ويومجي مجيمي لدم كماوي
1: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
0: Ya abati wange kwe chitange inni akhafu nino kuchaku nini ayyamassaka adhabu min arrahman ntichijakutu kakichivo nirisoku veri alloyo musasizi fatakuna li shaytani waliya uveringa ugatibwa wamune shaytani ukuveranga kwe munywanyi wewe mugendo kuyingira omuliro ekintu ekyo funyo kutya joli

0: falamma i'tazalahum wa amaru kubeera nti ayawukanye nabo wama ya'buduuna min duunillahi nebyo bye baali basinza ng'ayawukanye nabyo ebitali Allah wahabena lahu ishaaqa twamugabira omwana ayitibwa ishaaqa ne ishaaqa era n'azaala yacquba omuzzukulu we yacqubu wakulla jacalna nabiyan bonna abaana ab'omuzzukulu twabafuula bannabbi wamu ne iburahima alaihi ssalaam
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: ووهبنا لهم من رحمتنا فابقبل أبانت وابوك بيريوك ساسر فففي يتبقبلوك بيران قبطك الدكو بالتوفو وجعلنا لهم لسان صدق عليا يتبتيرو وكو قرواكو وكو مالزما وكو وقرو يرين نميزابا انتبونا بجاكو بيران قبابو قراكي برونجي بيريري وكتوسا انسين ويريبانغا انساني وو

0: نبيا
1: واذكر الذكر في الكتاب مكتب يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قران الى تكبول الى ومدوى الله يايت وموسى انه مذموم مدوى يايت وموسى كان مخلصا يلمسج متكب وكان رسولا نبيا يلمكم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى نيام وقدكم السورة يمينه
0: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكو لك السيد يورسوسي إياتيو وقربناه نجيا يتمسين بزوك فيران يوكرا منفي وكتي وفي نيين غتوالي مبونزي غتولي مشامة بابلي
0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: وهبنا له نتمكبرا من رحمتنا وكبير يكساسرك وفوكستنزرك وكسبك يتسبا فمقابل أخاه هارون نبيا مقاند وهارون نينا بير النبي وفي كبانغ يسبا انتمان مقاند وانغ هارون ياسنغو كوغرانا ماتزو برونجور لمروي برونجنجورو مفنجنجوك انسونغ الله سبحانه وتعالى نينا مموان باقين دفن ايريجي يمتمي وفراه بابيرنغ بمتوساك وبكا

0: fakana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah yalinga alagira abantu be okubeera nga bayimirizaawo eswala mu bukakafu bwazo waz-zakati n'okutoola ezzaka mu bugagga bwabwe wakana inda rabbihi mardiya yali omuddu oyo Isimaili eri Katonda we nga yamussaako okusiima kwe
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر الجكر في الكتاب مجتب شفمنا مجوى الله ملال إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني النبي وفوموك سوى مزمى الله سبحانه وتعالى نيام وقبتكم القرآن مسولة يمينو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: ورفعناه تومسطلا مكانا عليا لتومسطلا لتومسطلا لتومتيكا مشفيكا وقرو إلى النبي يسر عليه السلام الله سبحانه وتعالى بيطوال النبي وفي محمد يجندو كبيرانغا جند مقرو يسانغا جاجا فويو نوح إدريس عليه السلام غاجي مقرو الله سبحانه وتعالى yamuwa ekifeekya waggulu yamusitula n'amutwala waggulu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nabbi oyo yamuteekeeyo waggulu mu ggulu ery'okuna.

أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بتكون يدبيب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر آدم ومن من حملنا مع نوح إربي بما بذكر أبو أبا بما أبو بتواسكرا ومن النوح أباونا أباونا أخذكر إلى مزقا متبا ومن ذرية إبراهيم ميموري الزد يا إبراهيم ما وبتنين يدي وإسرائيل ميموري الزد يوم الدواء الله يتبع يعقوب متبني وإسحاك إسحاك متبني وإبراهيم عليه السلام فممن هدينا واجتبينا إرامري مبان توابو بانجي بتوارون دامن تباتيكا وليوبرون أمو وفي مبزكر بابا توابو مرايني إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قدر بذل بولي الدامتيك الله يمساس الزنغ بسمروا خروا سجدا وبكيا باكا وانسن بفونما بجد دكابا مزيقا ككل كتور وكتيا الله سبحانه وتعالى وانغ فاميلي الله يلي يجتيكم وبرنغم بابان تبانجا بابامو نبابير بالنبي

جنات عدن إجاني زيبين قريب يوكوبيرا ميمرين بننكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارك نساء أبد بي يوم ساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزبرك نساء ومنوك فيرانتي باري بمسكين زانغت بمربكو باري بانغ بين السوبي يريوك توكرزا الله سبحانه وتعالى اندقانو زيزي بغامب ومنوك فيرانغت بمربكو نبيو ببابرك نساء تبابرانغكو إنه كان وعده مأتيا Allah subhanahu wa ta'ala indagano ye egenda kujerete ko kujanga bo yagiraganyisa bananyinyo era jya kuba wejjana ngabo yabagamba

0: يسمعون فيها لغوا تبقينا كوري لمجاني بقامبو بيارو يوغانو إلا سلاما أكجاكو بنتو بيامرين بميريري ولهم رزقهم فيها بريبيرا نبيوكو قبلوا بيابو مجانومو بكرة وعشيا ونشان القرو نبالي مبيو إبي بسانيسا الله بيابتك كرا مجانا
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: تلك الجنة في جنيه جتوريا جتوريا الله جايو جراكو التي نورث من عبادنا جتو جندو كسكزاب الدوبة في من كان تقيا أوهي النادي بيركو سكنون غياليات الله.

قل بغامي من كان في الضلالة وموتي النار بكان غاليم ببزي فليمدد الله سبحانه وتعالى أمونغيري للدلا أمونغيري ببزي فليمدد له الرحمن مدا الله بيرينغا أموانغالي زمون بيري يوبوزا متوالي لزبواتو حتى كتوسا إذا رأوا ما يوعدونا ببالي مروكو لباكويتش إتبالا غاني سيوانغا تزي إما العذاب وبشبون رزوا نكونسي وإما الساعة وبرنا كروانكو مريرونغا ويروينغي ديو فسيعلمون بجا كمانيا إتبون رزوا إتنابانغا تزي ونكونسو بانغي تياما تيينغي ديو Kuru bagenda kutigira baba wangalida mubukafiri man huwa sharru makanan ani ya ine chifechivi obani alibera mchifechivi inge Allah tuisizde chiyama wa adhaafu junda alibera naba majaba nafu alibera naba abamuyamba abanafu ani Allah subhanahu wa ta'ala wagendo kufuru munafudala kuru na kuruwe nkomerero vame irangi chivi ya gaza wanukubera mbifo vya bitiwa Ibabi rangi chime ya gaza kubeira nga baina manji Esawa weribeze Ababa wanga alide mumbereyo Allah agaye balekeyo Na hewe chiriba chize balitegira Ani aligendo kubeira wabi Ani aligendo kubeira naba yambi abanafu